سمع الجهل ومن سمعوا له لوليلي لوليلي الصوم بالكامل لوليلي لوليلي الله يعطيكم الصحة الإخوان الإخوان الجالية رانا ما سامعينهم لوليلي لوليلي ليلي ليلي ليلي وانو كنتي وعجولي بقري وجمالي بقري وجمالي تم تقولي ليلي شوفوا شخنالي تم تقولي

0: أجلس بغرفة بجماعة بباريس. غرفة مختلفة عن التي تتواجد أنت بها. غرفة مغلقة. يخترق جدرانها أصوات من الغرف المقربة. تطفو همهمة الأجهزة الكهربائية بالجزء الأمامي بالغرفة. قد مضى 4 سنين على رحيلي من مصر. 4 سنين على رحيلي من مصر. كل يوم ماذا أفعل؟ أتردد كل يوم.
1: أجلس بغرفة بجامعة بباريس. غرفة مختلفة عن التي أجلس بغرفة بجامعة. باريس.

0: ሰው መሰለች ዋሒድ ገዝኮት ስለመሰላት ጠረጴዛ ዋሒድ ገዝኮት ባህች ለፖሽታ ተርክበብካና
1: Bienvenue aux ultimes amarrages de la radio salée qui se tiennent au sein de notre vaisseau à Paris. À Paris, Palerme, Bruxelles, il est 19h. À Tétouan, il est 18h. À Beyrouth et Alexandrie, il est 20h. Salée, radio polymorphe où de nombreux lives se produiront aux côtés des diffusions de productions réalisées en Belgique, au Maroc, en Égypte, en France, au Liban, en Italie. Pendant 3 heures, nous naviguerons de territoire en territoire, de langues en langues, et les créations que vous entendrez seront irréductibles à un dénominateur commun. Les radios salées transmises, non par les ondes mais par le net, sont expurgées de centralité. Elles sont sans nation, sans frontières, sans régence, et fondées du pouvoir de leur créatrice. Notre tâche est de tracer une carte du monde où la primauté serait donnée aux géographies locales, à la polylocalité de nos exigences historiques, à la polyvocalité de nos voix, à la polyfocalité de notre vision, écrivait Hamid Dabashi. Les radios salées n'aspirent pas à être des antichambres de radios conventionnelles, mais des vectrices anti-éthiques de production non alignées, autonomes et agiles et natives. Elles aspirent à être les vectrices de diffusion diffractées qui célèbrent les marronnages et les interférences, des mégaphones de subjectivité. L'imaginaire de ce projet prend sa source dans des contre-récits, un pan du patrimoine méditerranéen ignoré et dans la symbolique renégate soulignée par son nom même qui fait référence à une société maritime pirate qui s'est forgée en réaction à l'absolutisme du droit divin de monarchie européenne au XVIe siècle à l'embouchure du fleuve Bourg-au-Brest au Maroc. Ce nom Salée, est ici emprunté comme un ardent appât pour se saisir de la possibilité d'inventer de l'inédit, de faire primer l'audace frondeuse, de formuler des langues nouvelles, vernaculariser des langues d'usage à l'instar des langues maritimes. Ce projet prend sa source dans la symbolique du désamarrage, de l'errance, de la déterritorialisation et du sabotage. Ouvrir les boîtes noires. Tel serait l'un des enjeux de ce projet de réappropriation d'un moyen de transmission et de communication. Se réapproprier, désaliéner, décoder, démystifier, déséquencer pour mieux apprendre et interagir. Les artistes parmi d'autres ont cette capacité à hacker, à décoïncider et frictionnaliser des possibles, comme à potentialiser des technologies d'une façon inattendue. Pirater, c'est potentialiser le virtuel dans l'actuel et requalifier perpétuellement ce qui s'adonne pour immuable et inéluctable. Pirates du monde entier, unissez-vous. Place à Salé.
2: مرحباً بكم في المراسي الأخيرة لإذاعة سالي التي تقام على متن سفينتنا في باريس. في باريس وباليرمو وبروكسل الساعة الآن 7 مساء. في تطوان الساعة 6 مساء وفي بيروت واسكندرية الساعة 8 مساء. سالي إذاعة متعددة الأشكال ستشهد العديد من العروض الحية إلى جانب بث إنتاجات أنجزت في بلجيكا والمغرب ومصر وفرنسا ولبنان وإيطاليا. على مدى 3 ساعات سنبحر من أقليم إلى آخر ومن لغة إلى أخرى، وستظل الأعمال التي ستسمعونها غير مختزلة في قاسم مشترك واحد. إذاعات سالي التي لا تنقل عبر الموجات بل عبر الإنترنت، متحررة من المركزية. لا وطن لها ولا حدود ولا وصايا، وهي ستستمد وجودها من سلطة خالقها. مهمتنا هي أن نرسم خريطة للعالم تمنح فيها الأولوية للجغرافيات المحلية ولتعدد المواقع في متطلباتنا التاريخية ولتعدد أصواتنا ولتعدد بؤر رؤيتنا، كما كتب حميد دباشي. لا تطمح إذاعة سالي إلى أن تكون مجرد ردهات انتظار للإذاعات التقليدية، بل أن إلى أن تكون حوامل مضادة للمعايير السائدة لإنتاجات غير منحازة مستقلة مرنة وأصيلة. إنها تطمح إلى أن تكون وسائط بس متشظية تحتفي بالتمرد والهروب والتدخلات ومكبرات صوت ذاتية. يستمد الخيال الذي يقوم عليه هذا المشروع جذوره من سرديات المضادة ومن جانب مهمل من التراث المتوسطي ومن رمزية التمرد التي يؤكدها الاسم نفسه، إذ يحيل إلى مجتمع بحري من القراصنة نشئ ردا إلى الحكم المطلق القائم على الحق الإلهي للملوك في الممالك الأوروبية في القرن 16 عندما صب نهر أبي رقراق في المغرب. وهنا يستعار اسم سالي لاغتنام إمكانية ابتكار ما لم يوجد من قبل ولإعلاء جرأة العصيان وصياغة لغات جديدة وإطفاء الطابع المحلي على اللغات المتداولة على غرار اللغات البحرية. يستمد هذا المشروع جذوره من رمزية فك المراسي والانفلات من الأقليم والتخريب. فتح الصناديق السوداء، لعل ذلك أحد رهانات من هذا المشروع الرامي إلى استعادة وسيلة من وسائل النقل والتواصل، استعاداتها وتحريرها من الاختراب وفك شفراتها ونزع الأسطورة عنها وتفكيك تسلسلاتها من أجل أن نتعلم ونتفاعل على نحو أفضل. يمتلك الفنانون من بين آخرين هذه القدرة على الاختراق وعلى زعزعة التطابق وخلق الاحتكاك بين الممكنات، كما يمتلكون القدرة على التفعيل إمكانات التكنولوجيا بطرق غير متوقعة. القرصنة هي تفعيل الممكن الافتراضي داخل الواقع وإعادة توصيف ما قدم لنا بوصفه ثابتا وحتميا بصورة دائمة. يا قراصنة العالم أجمع، اتحدوا، المجال الآن لسالي.

طلع محمد على البرية، لقى صفطرة مرمرية، لقى البنت اليهودية تعوي عوي الذئاب، تنبح نبيح الكلاب. قال لها هزتي يا ماريا بنت اللعان، منك جفلت الناس ومنك هزمت رفقاتي واخدتك على بير البرهمان، سد عليكي بالرصاص تتذكري محمد وعلي عليه السلام. قالت له يا حبيبي يا محمد لا تغضب عليه غضب الشداد، هي العين العين بتاخذ الفدان من نير والطفل من سرير والصبيه من صباها والعروس من جلاها، حوطتك من عين زرقه، حوطتك من عين سودة رماديه، حوطتك من عين امك وابوك. يا هادي الهدايا يا شافي الشفية، تمنع النفس الردية، حدرجة بدرجة من عن كل زرقة، رأيتك وسرقيتك من كل عين شافتك ولا سميت، رأيتك من عين المرة يجعل فيكي حربة ومصورة، رأيتك من عين الأخت يجعل فيها خشت، رأيتك من عين الراجل ربنا يجعل فيها المناجر، رأيتك من عين الولد ربك يجعل فيها وتد، رأيتك من عين الجارة شوم النقارة، ومن عين كل اللي شافك ونظروك ولا صلوش على النبي. طلع محمد على البرية، لقى صفارة مرمية، لقى البنت اليهودية تعوي عوي الذئاب، تنبح نبيح الكلاب. قال لها غزيتي يا لعينة يا بنت اللعان، منك جفلت الناتو ومنك هزمتي رفقاتو واخدك على بير البرهمان، سدي عليكي بالرصاص تتذكري محمد وعلي عليه السلام. قالت له يا محمد يا حبيبي لا تغضب عليه غضب الشداد، هي العين العين باللي تاخذ الفدان من نير والطفل من سرير والصبيه من صباها والعروس من جلاها، حوطتك من عين زرقاء، حوطتك من عين سودة رماديه، حوطتك من عين امك وابوك. يا هادي الهدايا يا شافي الشفية، تمنع نفس الرضية، حدرجة بدرجة من كل عين زرقاء، رأيتك وسرقيتك من كل عين شافتك ولا سمت، رأيتك من عين المرة يجعل فيها حربة ومصورة، رأيتك من عين الأخت يجعل فيها خشت، رأيتك من عين الراجل ربنا يجعل فيها المناجر، رأيتك من عين الولد ربك يجعل فيها وتد، رأيتك من عين الجارة شوم النقارة، من عين كل اللي شافك ونظروك ولا صلوش على النبي. طلع محمد على البر، لا

يهدي الهدايا شافي الشفية تمنع النفس الرضية حذر بدرجة من عين كل درء رأيتك واسترقيتك من كل عين شافتك ولا سمت رأيتك من عين المرة يجعل فيها حربة ومن صورة رأيتك من عين الأخت يجعل فيها خش رأيتك من عين الرجل ربنا يجعل فيها المناجر رأيتك من عين الولد ربك يجعل فيها ودد رأيتك من عين الجار الشوم النجار ومن عين كل اللي شافك ونظرته ولا صلوش على النبي طلع محمد على البرية لا استفطر مرمرية لا البنت اليهودية تعوي عوي الزاب تنبح نبيح الكلاب ألا غزيتي يا لا عيني بنت العاد منك جفات سنات ومنك هزمت رفقات واخدك على مير برهمان زدي عليكي في الرصاص فتذكري محمد وعليه عليه السلام قالت له يا حبيبي يا محمد لا تغضب علي غضب الشداد هي العين العين بتاخدك في دم من ينو والطفل من سرير والصبية من صباها والعروس من جلاء حوضتك من عين زرقاء حوضتك من عين سودة رمضية حوضتك من عين أم الوبا يا هات الهدايا شافي الشفية تمنع النفس الرضية حدرجة بدرجة من كل عين زرقاء رأيتك واسترقيتك من كل عين شافتك ولا سمت رأيتك من عين المرة تجعل فيها حرب ومصورة رأيتك من عين الأخت يجعل فيها خش رأيتك من عين الرب ربنا يجعل فيها المناج رأيتك من عين الولد ربك يجعل فيها ولد رأيتك من عين طلع محمد على البرية لا السفطرة البرية لا البرية تعوي عوي الزئاب تنبحنا من الكلاب قال لها غزيتي يا لعيني يا بنت العين منك شفات سنات ومنك هزمت رفقات واخدك على بيت برهمان سد عليك بالرصاص تتذكري محمد وعلى عليه السلام قالت يا حبيبي يا محمد لا تغضب علي الشهدات هي العين العين اللي بتخضر في الدم النير والطفل من سرير والصبية من صباها والعروس من جلاها حوضتك من عين زرقاء حوضتك من عين سودة رمضية حوضتك من عين أمك وأبوك يا هادي الهدايا يا شافي من شفية تمنع النفس الرضية حدرجة بدرجة من كل عين زرقاء رأيتك واسترقيتك من كل عين شافتك ولا سمت رأيتك من عين المرة يجعل فيها حربة وماسورة رأيتك من عين الأخت يجعل فيها خشت رأيتك من عين الراجل ربنا يجعل فيها المناجر رأيتك من عين الولد ربك يجعل فيها ودد رأيتك من عين الجار الشوم النقارة من كل عين اللي شافوكي ونظروكي ولا صلوش على النبي طلع محمد على البرية لا السفطرة مرمرية لا البنت اليهودية تعبي عاوزة تنبح نبيح الكلاب قالوا لها يا غازية يا لعينة يا بنت العين منك جفلت ناتو ومنك هزمت رفقات واخدك على بير برهمان سد عليكي بالرصاص تتذكري محمد وعلي عليه السلام قالت له يا محمد لا تغضب علي غضب الشداد هي العين عين بتاخذ في الدم النير والطفل من سرير والصبية من صباها والعروس من جلاها حوضتك من عين زرقاء حوضتك من عين سود رمادية حوضتك من عين أمك وأبوك يا هادي الهدايا شافي الشفية تمنع النفس الرضية حدرجة بدرجة من كل عين زرقاء رأيتك واسترقيتك من كل عين شافتك ولا سمت رأيتك من عين المرة يجعل فيها حربة ورأيتك من عين الأخت يجعل فيها خشت رأيتك من عين الراجل يجعل فيها المناجر رأيتك من عين الواد ربك يجعل فيها ودد رأيتك من عين الجارة شوم النكارة ومن كل العين شافوك ونظروك ولا صلوش على النبي طلع محمد على البرية لقى البنت اليهودية تعوي عوي الذئاب تنبح نبيح الكلاب قال لها يا غزيتي يا لعينة يا بنت العين منك جفلت ناتي ومنك هزمت رفقات واخدك على بير البرهمان سدي عليكي بالرصاص تتذكري محمد وعلي عليه السلام قالت له يا حبيبي يا محمد لا تغضب علي غضب الشداد هي العين العين اللي بتاخذ في الدم من النيل والطفل من السرير والصبية من صباها والعروس من جلاها حوضتك من عين زرقاء حوضتك من عين من سودة رمادية حوضتك من عين أمك وأبوك يا هادي الهدايا شافي الشفية تمنع النفس الرضية حدرجة بدرجة من كل عين زرقاء رأيتك واسترقيتك من كل عين شافتك ولا سمت رأيتك من عين المرة يجعل فيها حربة ومنصورة رأيتك من عين الأخت يجعل فيها خشت رأيتك من عين الراجل ربك ما جنجل
رقيتك من عين الولد ربك يجعل فيها غدا، رقيتك من عين الجارة شوم النكارة، ومن عين كل اللي شافوكي ولا نظروكي ولا صلوش على النبي. طلع محمد على البرية، لقى السفترة مرمرية، لقى البنت اليهودية تاوي على الزيبات تنبح نبيح الكلاب. قال لها غزيت يا لعينة يا بنت اللعان، منك جفت نمت ومنك هزنت رفقات، واخدك على بير البر ما سيدي عليكي بالرصاص تتذكري محمد وعلي عليه السلام. قالت له يا حبيبي يا محمد لا تغضب علي الشداد، هي العين من عين اللي بتغزل في الدم من نير، والطفل من سرير، والصبية من صباغة، والعروس من جلاحة، حوطك من عين زرقاء، حوطك من عين سود رمادية، حوطك من عين أمك وأبوك. يا هادي الهدايا يا شايف الشفية، تمنع النفس الراضية حدرجة بدرجة، من كل عين زرقاء رقيتك واسترقيتك، من كل عين شافتك ولا سمت، رقيتك من عين المرة تجعل فيها حرب مسرورة، رقيتك من عين الأخت يجعل فيها خشت، رقيتك من عين الراجل ربنا يجعل فيها المناجم، رقيتك من عين الواد ربنا يجعل فيها ودا، رقيتك من عين الجارة شوم النكارة، ومن كل اللي شافوكي ولا صلوش على النبي. طلع محمد على البرية، لقى السفترة مرمانية، لقى البنت اليهودية تعوي عو الذئاب تنبح نبيح الكلاب. قال لها غزيت يا لعينة يا بنت اللعان، منك جفت نمت ومنك هزمت رفقات، واخدك على بير برهمان سدي عليك بالرصاص تتذكري محمد عليه السلام. قالت له يا حبيبي يا محمد لا تغضب علي غضب الشداد، هي العين العين اللي بتاخذت في الدم من نير، والطفل من سرير، والصبية من صباها، والعروس من جلاء، حوطك من عين زرقاء، حوطك من عين سودا رمادية، حوطك من عين أمك وأبوك. يا هادي الهدايا شايف الشفية، تمنع النفس الرضية حدرجة بدرجة، من كل عين زرقاء رقيتك واسترقيتك، من كل عين شافتك ولا سمت، رقيتك من عين المرة يجعل فيها حرب، رقيتك من عين الأخت يجعل فيها خشب، رقيتك من عين الراجل ربنا يجعل فيها المناجر، رقيتك من عين الولد ربك يجعل فيها ودد، رقيتك من عين الجارة الشوم النكارة، من كل اللي شافوكي ولا صلوش على النبي. طلع محمد على البرية، لقى السفترة مرمرية، لقى البنت اليهودية تعوي عو الذئاب تنبح نبيح الكلاب. قال لها غزيت يا لعينة يا بنت اللعان، منك جفلت نمت ومنك هزمت رفقات، واخدك على بير برهمان سدي عليكي بالرصاص تتذكري محمد وعلي عليه السلام. قالت له يا حبيبي يا محمد لا تغضب علي غضب الشداد، هي العين العين اللي بتخزر في الدم من نيل، والطفل من سرير، والصبية من صباها، والعروس من جلاب، حوطك من عين زرقاء، حوطك من عين سود رمادية، حوطك من عين أمك وأبوك. يا هادي الهدايا يا صاح يا شافي الشفية، تمنع النفس الرضية حدرجة بدرجة، من كل عين زرقاء رقيتك واسترقيتك، من كل عين شافتك ولا سمت، رقيتك من عين المرة يجعل فيها حرب مصورة، رقيتك من عين الأخت اللي يجعل فيها خشت، رقيتك من عين الراجل ربنا يجعل فيها المناجر، رقيتك من عين الولد ربك يجعل فيها ودد، رقيتك من عين الجارة شوم النكارة، ومن كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. طلع محمد على البرية، لقى السفترة مرمرية، لقى البنت اليهودية تعوي عو الذئاب تنبح نبيح الكلاب. قالوا لها غزيت يا لعينة يا بنت اللعان، منك جفلت نمت ومنك هزمت رفقات، واخدك على بير برهمان سد عليك بالرصاص تتذكري محمد وعلي عليه السلام. قالت له يا محمد يا لا تغضب علي غضب الشداد، يا لعين يا لعين لا بتخزر في الدم من نير، والطفل من سرير، والصبية من صباها، والعروس من جلاء، حوطك من عين زرقاء، حوطك من عين سود رمادية، حوطك من عين أمك وأبوك.